0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si taqrik esh rech weka mikri, manim tari chubuchri qihil, chik alhenari kukri uj. Rumal rech, chik ronohel ri uchulew, reyem, chik alhenna ri eral kual ri dios. Weri uwechulew, chik uji chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, chik shukoh riare puwi weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare, chik uji, Krijeh, chik totahisash nari, chuwachri kajinak, arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rierel kwalri dios. Rumal rech cheri uj, ketam, chikte pawek iri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwachri akal. Katekuri, manshuitari uwachuleu, shokuhe ri uj, chik orina betak uwachri uslabishel kuk, كقريق قتشي باوك أشقى نماء إخ قيه ريو كولو تخيم ريقى باقيل رومال ريج جيخ قيه ريقى كولو تخيم ياري تقشي كقيل ريخستق جي قيه من قيه تاچي ناكوري ويخ قيل خون خاسواج جي قيه خاس كوري يشيك جينا كقبن جي خمول ري كتكوت عري تقشي كقيه ريخاس خون اواج جي من كقيل تخ روك چوقبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ أشلابشيل كبيري جي قطوئيك رومال ريج جي ريوخ من قدام تخاس كقطوو أريتاق جي ريوخ وطسكوخ جاوروك ريديوس كاتيكوت ريتيوش لخ أشلابشيل رياري كجاو باقوي روك رسيب لخوك إيخ إرياري جي كريل تقري قنيمة ريتام خاس ريوريبال ريتيوش لخ أشلابشيل إريوش أوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخة شاكريل ري ديوس كاتيكوري ريوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري چه كيو سيك إيخا شاكراخ ري أورا يبال رومال ريج چه ري شريل أغير كانوك شقوخي شوكوخ ري إياري أغير كانق أريج چری ایاره اخون اوچیبل ریوک اخولا ریچ ریاره اره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کته کوری ری ایاره چشو که خوخیر کنق شکوخه شو سیکیخ ری ایاره کته کوری ری خچین شو سیکیخ شکوخه شو یاری سوکیل چکیچ اری ایاره چشو یاری سوکیل چکیچ شکوخه شو یاری قیخیل چکیچ کته کوری خس کوری کیمیه چیناری کمک، و کوری دیوس کوک، خاچین کوری خاکولل، ریاره چه منشوتاستاری اوکوهل پاریک اش، شنیشویاریاره پاریک اش، رچوتسیل چکچ نیملا قنوهل، لمان کویاد کوری رنوهل تقب چکچ ریوخ، خاچین که بناوناری، خون قطبال تیخ پاکیویری ایاره، چه شوسیکیخ ریدیوس، اره ریدیوس کی آوری سوکیل، خاچین که بناوناری Un katochtzig, areri Kristo Jesus cheshkamik, hasku gimbig, riarech kastahuwach, kopari rike apri Dios, ekutat opakwiri uj. Haskuri kuhachna kawach rukri ulukok ebalri Kristo, lare takrik esh, alare takri shibrikil, lare ri okatanim, lare takri wihar, lare ri chanalik ih, lare takrik esh kpechkir, لاری تقری چیچ رچ چوخ خچاری کبیخ ری اوچیخ ری چیب تالک
2: او مال ری ات پرانوخیل تقیخ کخ کمیسا شک ری اوخ ری خچاری اچیخ چک کمیسا شک
1: کده کت پرانوخیل تقویری ری اوخ کخ چک انک رو مال ریاره چه کخولو ققیخ خینا کت ری این اوچ کنچو منک ویتام چه ری کمیکال ری کسلی مال ری انخلیب ريتق أهويبال ريكاميك ريچويق ريتق چقباليل ريخسيك ريكيم أنخونجيك خاسواج مانكا كوينتاري كوخاچ قوش روك ريولوك قبال ريديوس ششوك الخيصة

0: بقسيخ چه منك قستخت كي واج ري اكام نقيب رومان ريج چه وي منك قستخت كي واج ري اكام نقيب شوقوخي ري كريستو منش قستخت واج ري كاتيكوري وي منش قستخت واج ري كريستو منك قطو كوش ري اكو هونيك ايش كامي نقناري باري ايماك شوقوخي ري اي اري چه شوارو بي روك ري كريستو شه ساچنا كوري ري اوخ وي شقشوي با وي قك اسلمان ري قي عمر قي بال شري خري كريستو نيم دخ كوك ايش قواج ري كمال كونو خيل ري وينق من خيري تاكوت ري كريستو شك استخ وچ چكي شول ري اي كام نقيب اري نابي چكي شول ري اشي واريك رومال ريج ويري كامي كال شبتك رومال خونا چي شقوخي ريك استخي بالواج چكي شول ري اي كام نقيب كبيري رومال خونا چي خونام نقود خيري چه كونو خيل كي كام باري آدم شقوخي كونو خيل كوخون كاككيك أسلمال باري كريستو كاتي كوري كونو خيل باري كي كولبال أري نابي ري كريستو إشاس اي أري چي وكوك ري اي ويناق ري كريستو باري اوبت بال ري أري اي أري چي ري وكيس باليل چك أري تقشي كوخش ناري رخوي بال چري چري تاتشيل أري تقشي شجك تخ رومال ري أري رونو خيل نابي كولبال رونخيل كوينيم اي رونخيل چوكا رومال ريج چه رخوشيك كخويني كشاس كاتينا كيو كوخ كونخيل ري اوكوليل چوشيري رقن ريك اسبال اوكوليل چيك چكن ناري اري بوي اري ري كاميكال ري رومال ريج چه كو كوخ رونخيل خاسو وچ چوشي رقن كاتي كوت اري تقشي كو بيخ رونخيل شجاك تخيك وچانيم ري من كو بيخ تري چه كوك ري اري چه اره اک چاکن پووی رونو خیل چووچ ری اره. کاته کوری، اره تقچی، رونو خیل خاسو وچ کنیمان نا چریچ ری اره. ریک احول شیل، کنیمان ناری چریچ ری اره. چه وچ اکوم رونو خیل خاسو وچ، اره چ کوشک ریچ ری اره. اره چ ری دیوس، کوشک پا رونو خیل وچ ری ایک آسوی کنو خیل ری وینق. ویتا مات خیری، خاس کیکی چاک ری ری ای اره، چه کیکی کم ری قاسنا، باكي دقوب ريئي كام نقيب وي قاستيخ چه منك كاستخت كي وچ ريئي كام نقيب خاس كوچه كام ري قاسنا باري كي دقوب ريئي آره شقوخي ري اوخ خاس چه بار رنوخيل كخبال كقيا قيب باري كاش رنوخيل قيغ ريئين انك اوچو نقاغ ري كاميكال قاستيخ ناكود إش أچالاشيك إش ري نقيغيل باري كريستو هيسوس ري قاهاوشيل وي روك اوچو مانيك وينق شنچوخين كوك ري اي چيكوب باري افسو خاس كوشين چاكو ويمانك كاستخت كي وچ ري اي كام نقيب چوخ وق با چوخ قمون با رومال ريج چي كوخ كم وق چوخ كبيخ مش ساچ با ري تسل تاقا چيل كي تسلاخ وچ ري اوز كسلمان قاس چيش كاستخ با اي مش ما كونيك رومال ريج چي كونيك اخ چيشول ايش چي مانك اتخون خاس وچ كي تام پوي ري ديوز كيم بيه وري ريش إيك إش بال ريش كاتيكوت كوخون واكو بيخنا لا تشكي كاستخ كي وش ريه كم نقيب خاس روك كي باقيل كي تسلخيك كأشالاخ وش أبشيك وا ريخا چي كاتيكو من كويات خون كاك كاسلمال ويماك كميك ريخا چي كاتيك أت من غريت ري باقيلال كي كيولوك شاني خون لاخ إيخا ري خون لاخ واش تريكو ون واش خون چيك تيكون كاتيكوري ري ديوس كويا خون باقيلال چريچ خيري خاسكيل باري اوكوش كويا چريچ رنوخيل واج إيخا خون باقيلال رنوخيل تق باقيلال من خونام تخ خونويچي باقيلال ري ويناق خونويچكي باقيلال ري اچيكوب خونويچكي باقيلال ري اچيكوب أهو وكاخ خونويچكي باقيلال ريكار شبوخي اكو باقيلال ريچ ريكاخ e eko baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, hun ri riki qihil ri e baqilal rech ri kaj. E hun chi ri riki qihil ri baqilal rech ri uwachuleu. Hun ri ri u qihil ri qih. Hun chi ri ri u qihil ri ik. Hun chik ri u qihil ri taq chumil. Katekur ri ri u qihil hun chumil. Man hunam truk ri u qihil hun chik chumil. Shokuhe, خينك اوا باريك استخبال كي وچ ريكا منقيب كتيكيك ريكي قاي واج كك استخو واج باري من كي قاي تواج كتيكيك ريكي شبال اكيك استخوش باري نملخ وقيخيل كتكيك ريتو قاريل كيك استخوش باري جوق باليل كتكيك خوموينق باري وك اسلمال جواجو ليو كيك استخوش باخون اشلابال باقيلال ويك اوك اسلمال خون باقيلال ري جواجو ليو شقوخي كوخون اشلابال باقيلال تيبتاليك وري
1: رينابي وينق ري ادام هنك اسلي كالخ جمانيك
0: ريك اسبال ادام Ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal rikpe nabe. Shane are nabek periuk aslemal ribakilal chuachuleu. Katekuri, paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chekelubi pariuleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hehas riwinak rechri wachuleu. Shuguhe kepenari riare che erechri wachuleu. Hehasri winak rechrikah. Shukuhe, kepenari, ri eare, erechrikah. Herinakut, riuh, chishkuk ahubi, ri wachbal, ri winak rechri wachuleu. Shukuhe riuh, kakuk agnari, ri wachbal, ri winak rechrikah. Kibih wari chiwech, yacharashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechbeh, ri rahuibal ri dios. Shukuhe, rikakayek. Mankuyatah kerechbeh ri rahubal ri Dios. Shukuhe, ri sachibal mankuyatah kerechbeh ri mansachibaltah. Hinakut, ri inkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuh kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuh keshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo kochah. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwach ri riyakam naqib. Eman ke qait chiri eri uh kuk eshtaknari. Rumal rech, chira khawshik. Rihun che ke qayek kukokhri ratsiak riman ke qaytah. Rihun che ke kamek kukokhri ratsiak riman ke kamtah. Katekori, are takchi. Weu bantakik ribakilal ri, che ke qaywa kuratsiak isaak rib, che riman ke qaytwa. Ewe khudu bantakik bakilal ri, che ke kamnawa kuratsiak isaak rib, Cheri mang kamtua, ciu kamik, ciu chanim kure, kasih kebantahri di cih cibatalik.
1: Ri kamikal shbiqatahi kubi parich akanik, kamikal, hawik awiri ach akanik, kamikal, hawik awiri ach jokbal.
0: Riu jokbal ri kamikal, are le makah, eriu cukap ri makah are di katok cih. Katekut, nimlah maltioshbal chrech ri dios, cikuyari ach akanik chrech. Rumal qahawsher Jesus Cristo. Hina kuri, ishloq lak taqwashlal, ko chishkoloq, mishkesh taqik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qasak chiwach, qasiwetam cheri ichak, manshakt kik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, rikikuchubal rietyosh lak taqwinak, shokuhe, Riish chibnari tzir che shintakan chkech ri komontios rech ri galasia. Parinabek ih rech ri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak che shtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik ri kuchpal aretak chi kinopan in. Katekuri aretak chi ri in ink oiwuk ink ochishol riish. Kintak na ubiri hunguk kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakhawshik kimbein kebena kori ri eare wukin. Kimbena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech cheri in kink atanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit. Ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chipari kolbal hawihe rakhawshik chekimbenawi. Rumal rech cheri in mankin wakhtak chishakpanuk ashebal kishinwilubik. Kinwiyeh chekinkanak keb oshib ik pari itinimit. Wegeri krakhri ahawshel. Katekut chikinkanak kanwi pari Efeso chikatenari Pentecostes. Rumal rech chenimalak tortakhinak hun uchiha chunuwach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riqak ulel. We kopan ri Timoteo iwuk, chichakik bariare, arechman kushibik tarib, chishol, رومان ریچ چه شقوخه ریاره کچکون پریوچک ریا خوشیل خچاری این مدباگ او خونگوینق کریتسلا هوچ ریاره چکماو بی ریاره پاری خمارین اره چکپگوک این ری این کینگویه ریاره کوک ری ایا چراشیک پوی ریا قچلالا پولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ریاره چکواخ کبگوک ری ایا چراشیک پاری ایتی ریمیت ایش کده کود کامیکری منکرخت ریاره وری کبیناری هری تخچی لوق کبیک چیش شخی نوق کهو چیش کول پاری ایکو خونک ری ایش چه ایشا چی خب قس ایش کو تق اچی خب رونو خیل خسو وچ چی بنا روک لوق ابال کوش پاری تینیمید اون چیک پیشب ایشا چلاشک ری ایش ایوه تام چه ری استفانس ایری ایرا چلال پخا کول پل ایاره نبی تق وچ ری اکایا شو یا او کاتی کوری ری ایاره شوک چه کی پتنشک ریتیو شلخ تقوینق ری ایش شقوخه چینمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک ایری که کس کک سی بلخ کین کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ایری اکایکو اری تق چی ایش لینق او بک ری ایش ری ای اره شکیو چی ری ساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چه ویلاوی وی ایا چی خب ری ری کمونتیو شرش ری آسیا کی اچی وچ خون روزی دی وچ ری اکیرا ای ری پریسکا شکوخه ری اگوینق چه کی کی مولیخ کی پاری کچوچ کی کیا او بی خون روزی لی وچ کنو خیل ری اچلاشک کی کیا او بی خون روزی لی وچ چیا خون روزی لی وچ چی شول رو گری تیو شلخ چوبانک ری خون روزی لی وچ کبه رومان ری نقب این ری این چه این پابلو وی کخون چه من کرخت وچ ری خوشیل ری اره انا تیما ری مرانتا چکنخ با ایوک ریو تو قبر خوشل خیسوس ایو نخیل کشین لقوق ایخ پاری کریستو خیسوس ریو کب گوخ شتی باش چکیچ ری ایخ کورینتو سگونده ده کورینتیوس کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول رچ ری کریستو خیسوس رومال ریو رایبال ری دیوس ری تیموتیو چه خونا چلاشک چرچ ریو کمونتیوش ری دیوس چک او پاری کورینتو اچکیچ کنوخیل ری اتیوش لغ تقوینق پارو نوخیل ری اکایا چیویچ ایش که قیاو پانق خون روزی لیواج رچ ری دیوس چی قطت شل ای خون روزی لیواج رچ ری خوشل خیسوس کریستو تیوچی تالیکت با ری دیوس ریو تات شل ری قهاو خیسوس کریستو ری تات شل رچ ری لقو قبال کوش ای دیوس رچ رو نوخیل کو بیزبال کوش ریاره چه کبی سبال قکوش پارو نخیل کش که قریقو اریچ ری اوخ روگ ری کبی سبال کوش ری چه قک اموم شست روگ ری دیوز شقوخه که قکبی ساخ کی کوش اینیک اخچک پارو نخیل کش کی کی ریقو رومال ریچ چه خیری نکود چه کسی بالخ کش ریچ ری کریستو رومال او تو کبی ساشک قواج شقوخه رومال ری کریستو ری اوخ کنیم لخ کبی سبال قکوش لخ کو اوخ پاریک اش وری شر غوشی کاریچ کپی کبی سبال اکوش اری ایکولو تخیم لکو کبی سبال قکوش اوخ وری را غوشی کاریچ کپی ری کبی سبال قکوش چی کویاری چقب چی وچ ری ایش پاریک اش چی شکوخه که قکوش کلیخ ری اوخ کتی کوری قس قکوبام ری قیبال چی ویخ ایش ری اوخ قیتام چه ویش کو قوک پاری کاجا قیخ چی شکوخه ایش کوری قوک پاری کو بی سبل کوش ری اوخ من که قاقتخ چه ری ایش مطا کی گوی تماخ ایش چلا شک ری کاش چه شقه کل مخ پاری آسیا هره سی بلخ نیم چو وچ ری قجو قب کولک شکوخه من شقی یختخ چه کوخ کسک ری اوخ قس کوری قدبل چیخ ریش کمیکال پاقوی اریچ ری اوخ قیتام چه من که قاخی که باد قکوش چه بیل قیب اره نه که قاخی که با قکوش چه لیخ ری دیوز چه که والی ساخ که وچ ری کم نقیب اره اره شو تو قوچ چو وچ ری کمیکال ای شو قوخه که تو چنا قوچ ری روک ری اره که اوی ری قیه بال چه که خو تو چنا خمول ری ری ایش کش چکو ناری قوک ری اوخ شست روک ری ایچ اویم روک ری دیوز پا قوی ری اوخ اره چ ری اوچیل که قرق ری اوخ که مالک ایوی نق شکوخه اکی وینق با شمال تشنق بقويري أوخ ري رومال شني ملك قبل أوخ عريري وقد بلد سيخ ريقا شومانك شروك أم قبه باوي وچو ليو كاتيكوري إيوك إيش عريري تيوشيل إري وصيل شبتين قلق شاسروك ريديوس إمان روك تري أونوخ بال ري باقلال شاني عري روك ريوسي بانيك ريديوس ري أوخ من قد خون خاسو وچشك كقد سيباق چيوهج شانه شويري كشكوين چه اوسيكشك اچه اوچو بيك كاتيكوري ري إن كنوهيه چه قصد قط اوچو بيك نا كي بنو ري إيش إيش أبوام چه خوبيق چه اوخ ناكود عري ري نيم قيقيخيلي ووك ري إيش عري نيم إيقيخيل قوك ري أوخ باريو قيخيل قاحوشيل خيسوس روك وينوخي كي بامري ري إن عري قاس شنواه كنو بن نبي باري إيتينيميت عريج ري إيش كوخي خونو كاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إيتينيميت والي كوبيك كواه كيم بي باري ماسيدونيا إي باري نوصالخيك چي ولوغ باري ماسيدونيا كواه چي كنو بن باري إيتينيميت إي كواه چي ري إيش كيني كامو بيك چي باري خوديا عري تاق چي إخري إشين چوماخ لما أستخ ري إشين چوماخ أم باري باقيلال بتينا قوي ولوغ ري نو چومانيك شاخي كوري كووك إن ري خائي إري من خائي تاق خري خشاري ديوس چه من كوك إش تري وطيخ ري قاچا ويبال إيوك من كبت ووش خائي إي من خائي تاق رومال ريج چه ريو كوخول ري ديوس ري كريستو خيسوس چه شقيا وبيشيك ري أوخ چه شول ري إش ري سيلبانو ري تيموتيو إري إن من كبت ووش خائي إمان خائتاخ بارياري شويش كوخي ري خائي رنوخي ري تيخ وخي كيبامو بشيك ري ديوز بارياري وري قوموي ري خائي إرومال كوري رياري ري اوخي قبئيخ عمين شريش ري ديوز عريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري عري رياري ري كي يؤو قچوك عب ري اوخ إشقوخي چيوش ري إش روك ري كريستو رياري ششو خوخي يونساخ رياري Are di Dios, riare che shukuti o eshuya pari kanimari na beu sipanik, ri ushla bishel. Ri in, kimbihu eri chiwech chuwech ri Dios. Are chman kimbant ri kash chiwech, che ri in, we man ibenakta chi humul pari korinto, shane are rumal che ishri kishinwila panak. Ri uch, man shat are kkach kuchtakan puwiri ikohonik. Man chetari, ri uch, شانه اره کختوبان روک ری ایکی گوته مال رومال ریچ چک اره ایچو قب پاری ایکو هونک سگونده ده کورینتیوس کپیتولو دوز پا ویچ ویری این شین چوماخ چه من روک تچیک ریب ایس کینسالخ پاری ایتینی میت رومال ریچ چه ویو مال این کش بیسونک خاچین کو کوین ری کویانو کی گوته مال ویمان کت ریاره ری شین یاو بیس ری این كاتي كوري وري إن شين تيباخ ري خستق چي ويج چي ري إيوه تام شي بنو عري چي إن من كين بيسون تخ عري تق چي كينيلو بيك باري إتيني ميد إشا رومال كيچ ري إي عري چي شاس رخاو شكوي كي كيا ري نو كي كوتي مال ري إن شاس كين چو ماخوي چي ري نو كي كوتي مال ري إن شكوخي إي كي كوتي مال إي ونو خيل ري إش خينا كوت بخو نملاخ كاش إي نملاخ بيسو بال باواني ما ري إن شیشین سی بخروک سی بلا حق ایخ ایوری من رومال تخ عریچ کخی ایب ایس ری ایش شنه رومال عریچ کی گوی تماخ ری نیم لخ لقوق ایبال نکوش کوچی ویچ ری ایش ویشار رومال خونگوی نق بیتی نق ری بیس من چوش تر ری این ری شویا وی ری بیس کاتی کت واویری شاس شیا و خوبیق نو بیس ایوانو خیل چریچ وی خونا چی ری شاس شوی تقل ری شريش ريو قد بالتسيخ ريو ناق كاتي كود عري اوتري چه كيساج ريو ماك اكي ياو چو قاب عري چه من كتاق تباخون ني ملخ بيسو بال سيبلخ كين تابا چي ويج چه رخوشيك چه ري ايش كوخي ري لقو قبالو يكوش روك ري عري عري تاق چي ششين سيباخ شين چو ماخ چه شا كيشين نابيخ عري چه كيشين ويل ري ايش وي كيش ني مانيك بارو نوخيل خاسو واج كاتي كود شريش ري خون چه ري إيش كيساچ ري وماك ري إنش قوخي كينساچ ري وماك رومال ريج چه ري ماك شينساچ ووچ إن ورخوشيك چه ري إن كينساچ مكاخ شاني إي ومال ري إيش ري چووچ ري كريستو رخوشيك چه ري أوخ من كوخساچ تبا وقب ري ساتناس رومال ريج شري اوخ قسقيتام ريخي تاقو چومانيك رياري ريين شنوپن باري دروادا ريج كين يو بشكري اوطلق تيخ ريج ري كريستو كنبا شخا قطالي كخونو جيخا چويچ باري اخوشيل ري وشلابال منقوت خون اوطلق وشلانيم چريج رومال ريج شي من شين رقت ري وچلال تيتو ريين شين ياري خون روطيل كي وچ كتكوري شين بي باري مسيدونيا سی بالخ مالتیوش با چرچ ری دیوز چه بارونو خیل مول که خوک امو بی باری او پتی بل ایچه قومال ری اوخ که قیخیخ بارونو خیل کولی بل ری او چلخ کون اول ریچ ری اونو خی بل چوچ ری دیوز اره اوخ ری اوخ که اکلخ روشلاب ری کریستو چی کشول ری که کلتخیک ایچی کشول ری که کساچ نکیب چی کچنیک اخ خون اوک اکال چه اک او باری کبی کال ایکه اوک امو بی باری کامیکال. اچکچنیک آخچیک، خونک اوکال، چیک او باریک اسلمال، اگه اوک امچیو بی باریک اسلمال. کدکوری، هچین کا کوینچ رج وری، قصیح نکود، چری اوخ، من اوخریتخ، اگه خاص ریسی بلخ اگی، چکیگیک آیی خریوتیخ ری دیوس، من خیتاری، شنک قبلا باریوتیل، خخاس اوخ تقام رومال ری دیوس، اچوچ ری دیوس، کقبیخوی وری. Para Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Onra hawshik chiri uch. Kakatziba hutzilak tak uch. Chiwach rech u wokshani kip. Onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esik imukumal konohel riwinak. قصیح نکود ایش خونووخ ری کریستو چه ایش تیباتالک من روکت از اخبال شانه روک ری اشلاب شیل ریچ ریک اصلیک دیوز من ایش تیباتالک تچو تقاب اخ شانه ایش تیباتالک چو ری اوطلامال ری تیخ اپتق ری انیما اریوا ری اوطلخ کوبی سابل ککوش کوچ وچ ری دیوز رومال ری کریستو چه نقاخ کوی چهش ری دیوز ری اوخ من کوخ کوینتخ قبیخ چه قوک اوخ پتی نقوی خون اوز خاص واج من خیتخ ری قچو قب پتی نقروک ری دیوز ریاره چه شوخو سوکو با هرچ کخوشک خاخبت نیل چرچ خون کک چه بلقب چه من رچ تا تیب شانه تیبا تلیک روک ری اوشلا بشیل رومال رچ چه ری تیب که کامسانک کتکوری ری اوشلا بشیل کویاک اسلی مال کتکوت ریو پتنخیک ری کامیکال چیش تیباش چوری ابخ کوسی بلا خوک ایخیل ای رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشه کوین تچک ککیل ریو پلخ ری مویسیس رومال ریو قیخیل ریو پلخ چشق کک اویک لامنگارت کنیم او قیخیل ری چوچوری ریو قیخیل ری بطنخیک ریچ ریو شلبشیل شخی کوری وی ریو بطنخیک ری قدبال تیخ کو قیخیل نیمچنا ری ریو قیخیل ریو بطنخیک ری سوکیل ویاره که قخونو ماغ ری نبه پتنخیک روک وینی ملخ قیخیل ری ریو قیخیل ری نبه پتنخیک من قیخیل تر ری رومال ریچ چه ویک او قیخیل ری شخو بیق کچی خو سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چه که کنخ کن چوچ وی ری کاته کوری ویک او ویقی یه بل ری سی بلخ که قچو قاب ری پاری قک اصلی مال ایری اوخ من او خیری تخ خیخاس ری مویسیز چه شکو خون پایو چوریو پلخ اریچ ری ارل کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیزوی ری کو کیسک کته کت شنوخ ری کیچو مبال پاری قیقوم شخی کوری شس کته پا تقوی قیغری اری تق چی کسیکیش ری قیل و چوچ گوخ وی پایو ری شس کونا وی پایو ری مخا پا کم رومال ریچ چه شوی ری کریستو ککوونک ککیقو بیری شاس کته پتقویق ایخ کمیکری رنو خیل تقمول اری تقچی کسی کش وش ری مویسیس شاس کوی خون پایو پتق ری کنیما شوی اری تقچی خون ککو خون چرچ ری خوشیل که اخت خوبی ری ریو پایو رومال ریچ چه ری خوشیل اری ریو شلب شیل کته کوری خوی کوی ری رو شلب ری خوشیل چیرا کوی ری ری گیربل ایب کته کوری کنو خیل ری اوخ چه من چو قطالک تاری قواج که قیلو خچاری دیک قبنو پخون ایل بلا وچاخ ريوك خير يخاوشيل ريوخ كوخ اشتخيك او خيري خاچاوي خون واشي بالري كوخ بينيك بخون اخيل اي كوخ اش بخون اخيل چك خيري ريو چاك ريا خاوشيل چي اشلابشيل رياري. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, mankobant keb kuk uj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri khun kishbal, cheke kame merisah kib. Ri uj, mank ujkot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, mank ot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوك على خيسا شكري ساقلق تيغ ريوك وخوطس شوش ريديوس بويرو نخيل شو مبال كيش وينق كاتيكو ري ويش قوطالنا روك خون بايو ريوك لقا تيغ شوي شو قوطالك ري چكي وش ري وينق چه إسا چينق شو قوطالك ري چكي وش ري منكي كوخونتغ ري اياري چه ري كي نخبال شو ميرساخ ري وديوس ويوشو ليو ري شو كي قماريساخ ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوش ابلينيك ري اوش لغتيك ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواش بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نيلاب ايوش ايش رومال ري خيسوس شانيش اس رومال ري ديوز چه شو بيغ تا باري قيقوم كتوبلين ري چه عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريش كتوبلين ري اونوخ ري وقخيل ري ديوز چكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاق قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوخ عريش ويخون نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چهو چاك ري ديوز امان قاچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ كو بارو نوخيل واش كاش كاتيكوت من اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساچي بالكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ او قطالك كاتيكوت مان اوخ وانو بامت كانق اوخ يقوم بوليو كاتيكوت مانك اسومت تسيخ باقوي بارو نوخيل قول بال بارو نوخيل قيخ ري اوخ قوك امباقا باقيل ريك اش ريش ريو قاميكال ري كريستو اريش ريو قاسلمال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا قاسلمال بارو نوخيل قيخ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري خيسوس عريش ريوك أسلمال ري خيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل چي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كچكون باقاوي ري اوغ إريك أسلمال كچكون بيوي ري إيش كاتيكوت ري اوغ كوري قاكخونيك روك ري خون أشلابال ري خيخاس ري تسيبا تاليك
1: ريين شين كخونيك رومال كوري شين جاويك
0: شقوخي ري اوغ كوخ كوخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قيتام چيرياري ري شواليساخ ري أخوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس إخونام قا كوخيك ري كوبناو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش عريج كياري سيبانيك چيويج إشاخي كوري نيملاح مالتيوشينيك ري چريش ري وقخيل ري ديوز رومال كواوي ري مانكي نيتسار طريقة شقاب كنيبا يقاتيو خلال كويلي خوبيك يقاتيو خلال كاك أريك رنوخيل تقئيغ رينيتس لخك أش ششارج خوبيق كوخو سوكوماغ اكو ياخو نيملخ اخو نخوناليك غالخ قاقيخيل شقيتش ريوغ شبان أريد كقيل ريخاستق شك قالخانيك إشاني أريك قيل ريمان كقالخينتاق ريخاستق واج شك قالخانيك شاخو بيق اكو شيخو إري خاستق چه منك قلخينتخ شاس بخونالك ري. Segunda de Corintios capítulo 5 ريوغ قدام چه وخون چيغ بال ري چه عري قچوچ پا وي اواجو ليو ري وي اكويلينو بيك كو خون قچوچ چه شوبان ري ديوز خون خونالك لخخا چه كو چيكاخ چه منكي چاكت كيقب ري ويناق خيرينا كوت ريوغ كو خيق خاتك وكاميك ري إسي بلاح كقاخ كقطعقيخ ري قچوچ چه قوچيكاخ كاتيكوت خاچين ري تاموي اوخكونا باري وي قطيو خلال ري چه قيك اونويني إليناق چه چقيخ خيناكوت باوي خون چه بال ري ريوغ كوخي خاتك روك اكاش روك وري مانشات قاخ چي قيا كان ويقت اقري شاني عريك قاخ چي كو كيسا شريخون ات اق چي كري شريخ ويخون ري اري چي كاميكال شاس باريك اسلمال كتاقوي اريش بانوك اري چي كو وري چكيش اري ري ديوز ریاره چشی او چقیچ ری نبیتق او سیپانی کریوش لبشیل شخی کوری رنوخیل مول اخنوخینق چی ریو قجو قب قیتام چی آری تق چی اخکونا باوی قبقیل ری ریقک اسلمال نخوا کووی چریچ ری خوشیل رومال ریچ چی کخبین پا ریقا کخونک امان کخبین تپا خونخاسو وچ چی کده تخیک وچ ری اوخ کاسی بلخ قجو قب ایاره کقاخ کقیاکن ویخون باقیلال ری اریچ کوخیقی نقاخ چریچ ری خوشیل کاتی کوری ری اوخ ویکوخ کنخکم پا ویخون قباقیل ری اونوین کقیاکنق ری اوخ کقاخ چی اوخ اوچ چواش ریاره رخوشیک چی ری اوخ اوخ چنالیک کوخ کنخ چواش ری اوقت بانسیخ ری کریستو اریچ رو نوخیل وینق چقاخ خونال کقاکم ریو توخ بالیل ری قچاکش قبنو اری تقچی اوخکو پا وی قباقیل ویش قبن ریو تیل اونش قبن ریه تیلال ری اوخ چی قیتام ری شیبریکیل چواش ری خوشیل کقاخ چی اوچ که چومن ری وینق رومال ریچ چی چواش ری دیوز ری اوخ اوخ چانالک اوخکولک شقوخه ری این کینگوی ایخ چی پاری ایوش لبال شقوخه اوخ چانالک اوخکولک ری اوخ منشت شقمخیخ چی روخشانیشک قیب چواش ری اوخ شویاره کقاخ که قیع چی وچ خون بی هرچ نیم که ویلوی ایوی کمال ری اوخ شخه کوری کش کوینک که چالیخ وچ ری کیچیخ ری خچین تق نیم که کلوی کیب رومال ری غستق چه که قلخنک ایمانگاره تا نیم که کلوی کیب رومال ری غستق چه که اوپاری کنیما خرینک اوت وری اوخ شساچ ری قچو مبال و وری شر رومال ری اوتوق ابری دیوز ایوی کوری قنخ بال شار رومال توقو بیسابل ایواج ری ایش رومال ریچ چه اره ری لوقو قبالو کوش ری کریستو کبنو چقیچ چه نیمالخ قچو ماخ ویشاخون چی وینق شکامیک رومال او توقو بیساشک کیواج نیمالخ کنوخیل کنوخیل نگوری شکوخه شکامیک ریاره شکامیک پا کیوی نیمالخ کنوخیل اریچ ری کوری کیک اسلمال منکوت ری کیک اسلمال شک پا کچ ویری ای اره شانی که کسی رومال ریاره ششکمیک اشکستخ وچ کمال ری ایاره ری اوخ شس او کمیکو بکری منکی قیل تچی اپن خون وینق شوی رک او چومبال وینق کاتی کوری وی خمول کنق شق چوماخ وچ ری کریستو رک شق او چومبال وینق او کمیک ری منخیری تچیک او چوماشک که قبنو ری خون وینق چیک او پا ری کریستو ریاره خونکاک او بانک ری رونوخیل ری ریخ وینق شقاش ری ریک اگ وینق کوچک ورال رونوخیل وری شس روک ری دیوز کپیوی ریش بانویک چی کهوچیر روک ریاره رومال ری کریستو ایشو یاچ قیچ ری پتنخی کریچ ری کم او ایب رومال ریچ چی پا ری کریستو کوی ری دیوز چیش بانویک آریچ کوچیر ری وچو لیو روک ریاره ریاره منشریل تیچی خمول ری گیمک ری وینق شانه شو کخ قوک ری اوخ ری اوچیخ چی ریچ کمو ایب ری اوخ او خوک اشواج ری کریستو خی کلیک چی ری دیوز کو بیخ ری اوچیخ کمال ری اوخ ری اوخ نیمالخ قطع چی ویچ ویری پا ری اوبی ری کریستو چو خوچیر با روک ری دیوز ریاره چی من ریتم تا اواج ری مکاخ ری دیوز شوبان مکاخ چی چاره رومال دو قب اسبال قواج ری اوخ اریچ اوخ سوک ایل ریچ ری دیوز پا ریاره Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech, arechmanruk ta itzel, kikulaj riusipanik ridios, riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatapej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. منکات خون وینق که قیع بی چریچ اریچ کوریق ریک اش اریچ منکات ای چیل چیخ که بیش پوی ری قبط نخیک شانی نیملخ که قوق شانی قیب چوش وری چری اوخ اخ پتا نیخیل ریچ ری دیوز رکخونیم لخچوق اب پتقریک اش پاری تو قریل ای پاری بیسو بان پتقریچ اینیم چقیچ پاری چه پتقچوخ پاری کسی بان پتقری من کخورت چقب پتقری ویخال رومال ری سوکیل ری نخیبل ری کچ اونک ری اوچیلال پاری تیوش لخ اشلا بشیل پاری قصیخ لو اقیبال کوش پاری سقلخ چیخ پاری اوچوق اب ری دیوز رومال ری اوچوق بال ریسوك إل أريد شريوخ كاقطو قيب باري نيم كوخيلي تخوي إي باري تسيل كوخيلي تخوي باري خلوم تسيخ إي باري أوت تق تسيخ كبيش باقوي كوخيلي تخيك خيخاس أخوص تقوينق كاتي كوري ريوخ شاس كاقبيخوي ريساقلاخ تسيخ إكبان جقيتش جي من جبتال تقواج كنبا كنوخيل كتام قواج خيري كبان جقيتش جي أخوينق جي أخوكوشي باري كاميكال كاتيكوري ريوخ اوخ اسليك تقوينق كخيسام قوش كاتيكوت من اوخ كاميسام تخ اوخوينق شكوخ بيسونيك كاتيكوت سيبالاخ كوخ كيكوتيك اوخ ميبايب كاتيكوري سيبالاخ كيقاقينو ماريساخ اك ايوينق اوخوينق شي من كوت خون خسرش كاتيكوت رونوخيل كوكوك ايش كورينتو ريوخ روك ديمالاخ قانيما شوخ تاوي ووك شقاها قوري قانيما چي ويج ري ايش من ايش يال تلات باري قانيما ري اوخ شاس اوخ يال لاتوا باري ايويج ايش خونام با اوك اشيل چي تاليخ ايش چقيج اوخ ري اين كيشين چابيخ ري ايش خاچا ايش والكوال شقوخي باري ايش چي خاقا باري ايوانيما مش بيبا خونام خاچا كيبان كيب وكاش چي خونام كيويج كيبينيك كوك ريمانكوت ريكي كوخونيك خاسري خونام تخيل ريسوكيل روك ريمانكوخونيك تخ خاسو خونام تخيل ريچخ روك ريقاقوم خاسو خونام تخيل ريكريستو روك ريبليار خاسو خونام تخيل ريكوخونيك روك ريمانكوخونتخ خاسو خونام تخيل ريراچوش ري ديوز روك ريراچوش ري مولوم تق ديوز ريوخ اخراچوش ريكاسليك ديوز خاچاشو بيخ ري ديوز
2: Riin kohe na wachochri ishori are eriin kimbenari pari wachochri inri inki dios eri are enotinimitri rumal kuri chishelo bich kishol wewinakri enah chishkol wich kechri are heri kubihri ahaushel michap hun etzel hasuwach eriin kishinkulahri inri in itat Eri ish ishnukohol ri e ish numyal ri. Kheri kubih ri ahawshil che kosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe takzih ri. Chkich akchobeh qib chuwach ronohil itzel. Chirich bakilal e chirich ri ushlabal. Ichkich yoshirsak qib parishibrikil chuwach ri dios. Chiyaba hun qakolibal pari iwanima. Riuk man koti tsel shqban chirech hun winak. Riuk man shqban tak arech hun winak kusach sibala hupak. Riuk man kot hun winak shqilak ahu chak. Riin man kimbihtwe ri chiwech khacha hun qatbal tsik piwi. Shanek ate ri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iwanima. Kneba parik aslemal on parik amikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia rikabakil man shushlantak. Shani parronohel kolibal kosibalak kesh. Khilak otak richoh e waralri kori shibrikil. Katekut. Ri Dios, che kukubisah kik ushri emocholik, kukubisah kik ushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah uk ushri are. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalak iraibal pari ik ush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Ri nimalak tokopisbal nuach ri in, erukweri, Oni malach no kikote mal. Weri in, Shinyari bis chiwech rumal ri nuwuk shin tzibag. Mankino qtar rumal wa weri. Ri in kin wilo. Chewe nuwuk ri shuya hubik bisopal chiwech. Kamik ri. Sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik. Shanisha rumal che arewe bisopal ri. Shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari dios. Katekut ruk weri. Ri uch. Mankot kash shqban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri dios, ari kapanawik che hun gwinak kuk esh ri uk ush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwa chulew, ari wa ri kiyo ouri kamikal. Chiwila ba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri dios. Nim shiwilihwi, nim alak sachibal mak, nim alak oyowal, nim alak shbrigil. Nimalak rayib al qanima, nimalak kakhasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronokhir wari riish ish utz. Kategut, wari in shishint ibag, man rumal tarikhun, rishbin riitzel taqtzik, e man rumal tarikhun, chishtow riitzel taqtzik. Riin, arishin wak chikukut rib, riutzil chishol, chuwach ridios, chiriish, kitokobisah kawach uch. Arewa weri ri qasuk ubisam qakush. Ishtqat shina ri kubisbal nukush ruk khunima lak kikotemal rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohet ish. Katekuri weri in nuya om nim nuk ikhil chuwach riare igumal ri ish. Mankink isht chrech weri. Kheri khas ubishik qabim chiwech parronohel khastak. Chiare qabim risaqlaq tsiq, shukukhina kut aritak chi qayo om qatqikhil chuwach ritito. Qas tsiq na kut che shukut rib risaqlaq tsiq. Katekuri, riloguk ebaluk ush chiwech ri ish, arisibalak nim china aritak chi gnatak chrech che ri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o qas kin jikibanuk ush chiwix riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, ri uj kqaj arech riish kiwetamaj risipanik shuya ri dios chkech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, ko sibalak k'ash shkilqo, ri e are ko sibalak kikikotemal katekut. Ri e are, che siblak eme baib, siblak ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri e are, shikiya o ri ke kowin che uya ik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri ke kowin che uya ik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siblak, shikik omik chkech, arich ke topanik, pari patanahik. Ri sipanik, che hunutzil chkech ri etiosh lak takwinak. E are nim china chuwach ri qeyebal. Ri e are, shikihach kib, nabech rech ri hawshel. E pa wukab, chkech ri uch, rumal che kheri ri urayebal ri dios. Shakhek uri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak guban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katek uri, kheri cheri ish, ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush, che shkak ashik chiwech. Shukuhe, utlak chibnaba kamikri, aritak chikimol ripok. Weri manhun taqanik tchiwech. Shuwi are kwaak chanimri, ri utzil chikech ri enik achchik, e are kwaak kinwilo, wikasig ri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri kahaw Jesucristo. Ri are che qinom, rech toko bisbal iwach ri ish. Shume bari isaq rib, arech ri ish kish qinomarik ruk, che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech buwi weri. Che shas arewa ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish, manshuwitak che ish nabe, chubanik e che umolik ripwak. Shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik. Kamik ri, qas utz ubanik chibnaba, Arechche pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qasxepa che elok hachari kishkowin che uyaik Rumal rech che aretak chi aninak kik'i pari radima riwinak kk'amri rihastak k'oruk kuk'amulok emanktat ri chrech riman loktak kuya'o Mang ustari che enik ahwinak chik k'oru nohil hastak kech Atekuri riish mankotchi ihastak Are rahaushik che hunamri ihastak kolik Riuk ushri ihastak iwech riish Cheutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri Arech shasheri pahunk ih chi aponok Riuk ushal rihastak kech ri eare Kishuto chi ulok riish pari irahaushik Ishakuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal Rehas kubihrit ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranimari tito, rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shuk amukab rishkta chrech, shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, Riuh shakatakubi rihun achalashik chenim kiltahwi parnohe rikomontiosh rumal riutzlachzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare rikomontaktiosh, shesikinch rech riare, arech kokik kachil, parikabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuhpatanhik wiriuh, arech nimlahuk ihir riahaushel, eche shkiulok parikanima. Shahekuri riuh, Mankakata chekuh yok ik, rumalwe nimalak puakri, chek ochkir, kachahih riuh. Rumal rech, cheriuh, kakahri utsil chuach ri dios, eshokuhe chikiwach ri winak. Kukri eare, shokuhe riuh, kakatakubi rihun kachalal. Riare, chek itak mul, epari ubantahek, kilomchik cheriare, kastihu ya omri ranima. Euchanimri, Kasruk ronohel ranima krah ktobanik. Rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, ewachchak chi shol riish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomu bik chikech riekomontiosh. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach riekomontiosh. Ri utsalak lokok ebalikush. Echi hikomahba, chikiwach, ronohel riutzil, shinzi hochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utok obisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, mangrahaushiktah, kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare, riakaya shashuna birri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shaskeintakubik ri ea chalashik iwuk, arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish, mankuchupta wach, Yarech pas kisukuba apangiwip, jehas kimbichiwech. Weneke be riach Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirikana kuri, shahekuri rinimalak kak ih iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri riish. Shahekuri riin shinchomah, cherrahaushik kenabehikubik. Ri eachalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchek tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri. Kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomah pari ranima. Muyaba pari ok ech. Onchesha chichehem chrech. Rumal rech cheri dios. kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Re Dios, kosi bala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri arech ri ish kishkowinik kiban riutzil. Heri hast ibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shusipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya ri hija. Shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri iha, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach, ekuk isarnari, riwachri suk alah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinare, chekiarunohel wach sipanik, eweri kubanare, chkech, riuh, chesibalah kohmaltoshin chuachri dios. Rumal rech, Cheriuchak wesipanekri, manchuitak chakun, chkechri etios lahtakwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utunisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, re ubishikri utslahutzih, re Cristo, e rumal re nimalah re kohiwip, Kuk ri eare, e kuk chini malah konohel. Kate kuri, ruk ri kichawem ruk ri dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri dios biwiri ish. Maltios bachrech ri dios, rumal ri nim lahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo, rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, ri in che kingonehuip chishol ri ish, ri in che sibalah shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che ri in kinkoh rinu chukab iguk, jerijas rikinchomah ri in kuk ehujun che Chomag, chiare uch nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, chiri uch kaslik pari bakil. Katekuri ri uch, bangkuk chohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shaniko patnahik chrechri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uch, Kawilih ritzih che man utztah. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios. E ronohel chomanik. Kokisah pa kakab. Arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uch kasuk umamkib. Che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik unik oshik chibna baweri. Wek ohun kuchomak cheriare rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba pa rechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uch rechri ri Cristo. Kategori kneba ri insibalak uts utsi hoshik ki ban puwi riuk ihil ri kakowinem cheshuyari a haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tsih piwi. Ri in mankot kink ishi, ri in manking wachtak kishin shi i, rumaltak wehnu wuch kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut, ri hetak wuch kitz ibashik, sibalak keshk takik, e sibalak kou chuka. Katekuri, ri ubantahik ri ubakil, aritak chi kowaral shas tukarwi, ri utzih shas itzel ubantahik. Chuchomak ba parechwi ri hunwinakri, ri uch, Ujere ruk ri katzih, aretak chik katzibah rihetak kawuh. Aretak chik nah uk owi, shokuhe ujere we uk onakah. Ishas ujewi pari kapantahik. Kastzih nah kut, ri uk mang nimal tachkech, o mang kakahuna matisah takib, kuk enikah winak, cheshas bakechwi eare, uztak utzihoshik kip kikibano. re e are kiketak kip rukri kichomanik. E are ekikihun.